0: كيف تتوهين إيل؟
1: شعرك
0: شعرك شعرك وين؟
1: كيف؟
0: كيف سدونك تو؟
1: اسبيجل
0: قلت له سوربرايز ما أولا رأي
1: لو تمو يسولش نحن مجاوش
0: تشيد رأى نحو رأيز خمان يو قس رودر سولش
1: آه ني تشيز نيكي مورا تيخ بوس خيبة
0: ما سبنا نمشن لو كيف تاكرش تخش؟
1: أنا وجاك جراء
0: لو يوين؟ كيف يبلتو؟ بارا يوين بارا يوين أكس بول مورا ديني كانخ دنيا؟
2: I should have just gone to Harkin, you know.